مش بزحلق زي البيت عم فاضي زي وسادة لما بتحكوا عن الطلق بفتكركوا عرض ولادة راكن هوندا في اليابان الله يمسك كابتن نكاتا والله يرحم اي جثة لو في

0: فكك يا اسطى من البي ام، افتح شركتي امي نفسها
1: بقى جي ام، وكله بيوصع على الحساب حتى البت بتعمل فولو، قالت لي جايبه اكل معايا جت قالت لي كله، قصادي انتوا سكواد وانا مزجاتي بلعب سولو، هز اي مكان لما السيكا بيدخله زميلي النجم.